أنا لك دوما حب ونور ونور، وأنت أملي في كل دهور. سأبقى لك ما طال الزمان، أنا أبو